الإنسان سلع سمد ديك سلين لقبرك مقار لمتو ديك سلاون أقرناك ديرو السان وين يتوسناك يقدار إيكي عشقا ديك سلاون

الفن السك قليليس لمية الدكسليون وإذا كي تميزن الطغطليس للدنيس روح اني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

سيد في شويق هادي بدون هاد السموسوس ميك سرحي وقرش وبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبر في ميس نام ولاش يغدي الناس بخيق.